انا صغير انت اللي في شوارع قلبك يا حبة الملوك تعلمت نعنق الوردة وما نخافش من الشوك نطير بيها لقهي وعربي على صوت ام كلثوم شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك واذا نلت البنات وضحكتها كعبة لويس يمي متلحنينة غزرت لي وتعدات

تسكت شمسك وتميل ويشعل الورد الخدي. ماذا بيا ماذا بيا نخبي صغري بين ايديا، انا صغري كل عصافر على الغفا.